0: perception. Wow. Shame. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. الله أكبر الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر.
1: أشهد أن لا
0: Sure.

0: ربنا بين دعوتي الصلاة والله محمد الله وصلاة الشرف من طاعت الله أحمد الله بسم الله حفظ الشباب حول قوة الأبناء بسم الله الذي يقول بسم الله شعور بالعرض والأبي السلام والسلام.
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جماعه yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kini kita berada di penghujung bulan Zulkaidah dan akan melangkah masuk ke bulan Zulhijjah. Zulhijjah merupakan bulan yang suci dan sangat istimewa, syarat dengan peluang kebajikan

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك، ووفق للعادل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية، واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. عبدك الواثق بالله كبوهد اليوم محمول يا بدك السري بجند السلطان حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة، ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam، dan kebawahdu yang maha mulia paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. أطال الله عمرهما في صحة وعافية وخلد ملك جلالة سلطاننا. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه ورجال حكومته سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واخذل أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين، واهدنا الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله سبحان الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله الشرف والدرجة العليا وهو عاصم قوم محمد الذين استووا للصلاة جامعة رحمكم الله luruskan dan rapatkan barisan استووا للصلاة جامعة رحمكم الله luruskan dan rapatkan صلى لله تعالى صلي فرض الجمعة إماما لله تعالى الله أكبر وطر السماوات حيث المسلمين الصلاة والمسكين الشريك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

الحساب. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا أكبر. كثير طيب. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وعجبني وعفني وارزقني واحد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: الله أكبر.
1: سبحان
0: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.
1: ربي اغفر لي وارحمني وعجبني ورفعني ورزقني وعدني.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.
1: التحية الصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: pulang bareng gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'. A'udzu bika min sharri ma sana'. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatikal tammah antal haza bi'ayni inayatika rabbaniyah wa tahfaza bihibzi wiqayatika samadaniyah alwathiq billah. Kebawahdul yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan kebawahdul yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Al-Marhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرابتهما ورعيتهما أجمعين على ممر الدهور واجعل ملك جلالة سلطاننا معمورا بالتقدم والعلم والصلاح على ما تحبه وترضاه. اللهم ادفع عنا وعنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنهما الشكوك والفتن والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء والشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وثبت على الإسلام والإيمان وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
2: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dengan bacaan doa itu tadi, sempurnalah sembahyang Fardu Jumaat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Audha Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang disampaikan

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا والدينا ومشايخنا والديهم وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا الله, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratmu atas segala nikmat dan rahmat yang telah engkau kurniakan kepada kami.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: في نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: اللهم صل على

أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا

0: في الوجود لكل موجود من الآيات البينات
1: آمين.
0: وبخفي لطفك المفرج.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان دي برتوان

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

آت القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهد لي يان مها مليا بدكسري بجندا سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

0: صدق الله العظيم.
1: الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير. سلطاننا كبوهد لي يوم هامليا بدكاسري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يان دي برتوان نغرى بروني دار السلام وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا بروني دار السلام ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

0: صدق الله العظيم.
1: الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير. سلطاننا كبوهدلي يعمى هاملياء بدكاسري بجندا سلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يعني برتوان نجر بروني دار السلام، وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين، ولبلادنا بروني دار السلام، ولجميع أفراد أسرتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده، ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبحق الفاتحة أثابكم الله.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

الرفيعة، وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيراً.

ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم